تهجرنا من الظلم وين الكفر، هجرنا من الظلم والكفر وسعي نار وطاشديدة هجرنا من الظلم والكفر وسعي نار.

أصلت الهادي شفيعنا زيد بن عدنان. الله أكبر سلاح المجاهدين زيادنا، تنصر جيش حرير عدنان.

جزائر عربية أبيض وخضر معروف علامنا، فيه نجمة وهلال منورة رفقوه الشجعان.